0: 戈达侯赛因表示，伊拉克是高度重视发展与中国的关系，愿意与中方密切合作，推动双边关系不断取得新的进展。
1: 伊拉克外长侯赛因20号在首都巴格达会见新任中国驻伊拉克大使向波。会见期间，侯赛因正式邀请中国外交部长到访巴格达，强调发展伊中关系的重要性。
2: الدعوة دعوة العراق للصين هي ليست دعوة اعتبارية أو اعتباطية ما دام إنه هناك أكو متغيرات حصلت في المنطقة الصراع الإقليمي الذي حصل العدوان الأمريكي على إيران وهذه الحروب المستعرة في المنطقة كل هذه يكون العراق هو ساحة لمثل هكذا اضطرابات
1: 侯赛因外长在同向波大使会见时，双方讨论的重点是扩大经贸关系，并指出有约130家中国企业在伊拉克运营，双边贸易额也不断增长。
2: العراق يحتاج إلى تحسين بيئة كبير جدا، فالشركات الصينية وكذلك أيضا الحكومة الصينية مهتمة ببيئة العراق، والدليل أنه الشركات النفطية التي كانت عاملة في حقول ميسان كانت تنشئ مستعمرات طبيعية تربي فيها الغزلان والحيوانات البرية بهدف جعل الرؤية أنه البيئة سليمة تماما رغم عمليات استخراج النفط، هذه عمليات صعب جدا أن تكون لأنه دائما البيئة النفطية هي بيئة ملوثة، لكنه البيئة النفطية في الحقول التي عملت فيها الشركات الصينية
1: 双方还强调了在地区与国际问题，尤其是在巴勒斯坦问题上协调政治立场的重要性。
3: Iraq formally invited Chinese Foreign Minister to visit Baghdad. The invitation reflects a broad Baghdad effort to reinforce their contribution to relationship with China that contribute to the stability and long-term development. Sinfortosi, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
0: 伊朗官方媒体星期二发布总统佩泽西奇扬的致辞画面，表示他与最高领袖穆杰塔巴的互动持续深化，将依托最高领袖的指引破解伊朗国内各种难题。佩泽西奇扬在出席国家工业和矿业日的活动时致辞，表示自己与穆杰塔巴的互动正逐日强化，而且这个良性互动的态势会继续加强。他指出，履职期间，拓展行政工作始终依托最高领袖的指引。那自身遭遇各种工作困境时，都得到最高领袖的坚定支持，诸多发展的阻碍也都得以顺利破除。那佩泽西奇扬强调，伊朗近两年取得的各种发展成果都离不开已故最高领袖哈梅内伊的指导和支持。 美国国防部发言人帕内尔星期一证实，过去2个星期已经有将近100位美军在伊朗的战事中受伤。帕内尔在社交媒体上发帖，自7号以来，有将近100名美军遭到不同程度的伤病，当中96%的伤者已经重返岗位，大多数的伤势都是轻微的脑震荡。那帕内尔发布消息时是为了反驳《纽约时报》星期天的报道，《纽约时报》表示，美国国防部隐瞒数十起美军在伊朗战事中受伤的情况。那根据美国有线 电视新闻网CNN星期一的报道，帕内尔早前向CNN表示，延迟发布受伤报告是为了保护中东地区的美军。

0: 夏巴兹在伊斯兰堡总理官邸会见穆尼莫梅尼。那夏巴兹对海湾地区近期的局势升级深表关切，敦促各方保持克制，避免采取任何可能进一步破坏地区稳定的行动。夏巴兹强调，巴勒斯坦愿意作为真诚的调解人，协助缓和紧张局势。 当天，莫梅尼还在拉尔瓦平地拜会巴勒斯坦国防军司令兼陆军参谋长穆尼尔，双方重申将维持密切的协调和合作机制来维护区域安全。莫梅尼赞赏巴勒斯坦在缓和地区紧张局势以及维护和平方面所做出的努力。路透社此前报道，伊朗已经收到调解人提出停火10天的建议。 伊拉克外长侯赛因20号在巴格达会见新任中国驻伊拉克大使向波，并正式邀请中国外交部长到访巴格达。侯赛因表示，伊拉克是高度重视发展与中国的关系，愿意与中国密切合作，推动双边关系不断取得新的进展。
1: 伊拉克外长侯赛因20号在首都巴格达会见新任中国驻伊拉克大使向波。会见期间，侯赛因正式邀请中国外交部长到访巴格达，强调发展伊中关系的重要性。
2: دعوة العراق للصين هي ليست دعوة اعتبارية أو اعتباطية ما دام أنه هناك أكو متغيرات حصلت في المنطقة الصراع الإقليمي الذي حصل العدوان الأمريكي على إيران وهذه الحروب المستعرة في المنطقة كل هذه يكون العراق هو ساحة لمثل هكذا اضطرابات
1: 侯赛因外长在同向波大使会见时，双方讨论的重点是扩大经贸关系，并指出有约130家中国企业在伊拉克运营，双边贸易额也不断增长。العراق
3: يحتاج إلى تحسين بيئة كبيرة جدا، فالشركات الصينية وكذلك أيضا الحكومة الصينية مهتمة ببيئة العراق، والدليل أنه الشركات النفطية التي كانت عاملة في حقول ميسان كانت تنشئ مستعمرات طبيعية تربي فيها الغزلان والحيوانات البرية بهدف جعل الرؤية أنه البيئة سليمة تماما رغم عمليات استخراج النفط، هذه عمليات صعب جدا أن تكون لأنه دائما البيئة النفطية هي بيئة ملوثة، لكنه البيئة النفطية في الحقول التي عملت فيها الشركات الصينية كانت بأعلى درجات الاستقرار البيئي.
1: 双方还强调了在地区与国际问题，尤其是在巴勒斯坦问题上协调政治立场的重要性。
4: Iraq formally invited Chinese foreign minister to visit Baghdad. The invitation reflects a proud Baghdad effort to reinforce their contribution to relationship with China that contribute to the stability and long-term development. Sam Fortus, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.

0: 驻伊拉克大使向波，并正式邀请中国外交部长到访巴格达。侯赛因表示，伊拉克是高度重视发展与中国的关系，愿意与中国密切合作，推动双边关系不断取得新的进展。
1: 伊拉克外长侯赛因20号在首都巴格达会见新任中国驻伊拉克大使向波。会见期间，侯赛因正式邀请中国外交部长到访巴格达，强调发展伊中关系的重要性。
2: دعوة العراق للصين هي ليست دعوة اعتبارية أو اعتباطية ما دام أنه هناك أكو متغيرات حصلت في المنطقة الصراع الإقليمي الذي حصل العدوان الأمريكي على إيران وهذه الحروب المستعرة في المنطقة كل هذه يكون العراق هو ساحة لمثل هكذا اضطرابات
1: 侯赛因外长在同向波大使会见时，双方讨论的重点是扩大经贸关系，并指出有约130家中国企业在伊拉克运营，双边贸易额也不断增长。
3: العراق يحتاج إلى تحسين بيئة كبير جدا، فالشركات الصينية وكذلك أيضا الحكومة الصينية مهتمة ببيئة العراق، والدليل أنه الشركات النفطية التي كانت عاملة في حقول الميسان كانت تنشئ مستعمرات طبيعية تربي فيها الغزلان والحيوانات البرية بهدف جعل الرؤية أنه البيئة سليمة تماما رغم عمليات استخراج النفط، هذه عمليات صعب جدا أن تكون لأنه دائما البيئة النفطية هي بيئة ملوثة، لكنه البيئة النفطية في الحقول التي عملت فيها الشركات الصينية
1: 双方还强调了在地区与国际问题，尤其是在巴勒斯坦问题上协调政治立场的重要性。
4: Iraq formally invited Chinese foreign minister to visit Baghdad. The invitation reflects a broader Baghdad effort to reinforce their contribution to relationship with China that contribute to the stability and long-term development. Sanford Phoenix TV, Iraq, Baghdad.

0: وساحة لمثل هكذا اضطرابات.
1: 侯赛因外长在同项波大使会见时，双方讨论的重点是扩大经贸关系，并指出有约130家中国企业在伊拉克运营，双边贸易额也不断增长。
2: العراق يحتاج إلى تحسين بيئة كبير جدا، فشركات الصينية وكذلك أيضا الحكومة الصينية مهتمة ببيئة العراق، والدليل أنه الشركات النفطية التي كانت عاملة في حقول ميسان كانت تنشئ مستعمرات طبيعية تربي فيها الغزلان والحيوانات البرية بهدف جعل الرؤية أنه البيئة سليمة تماما رغم عمليات استخراج النفط. هذه عمليات صعب جدا أن تكون، لأنه دائما البيئة النفطية هي بيئة ملوثة، لكنه البيئة النفطية في الحقول التي عملت فيها الشركات الصينية كانت بأعلى درجات الاستقرار البيئي.
1: 双方还强调了在地区与国际问题，尤其是在巴勒斯坦问题上协调政治立场的重要性。
3: Iraq formally invited Chinese foreign minister to visit Baghdad. The invitation reflects a broader Baghdad effort to reinforce their contribution to relationship with China that contribute to the stability and long-term development. Sanford Lucy, Phoenix TV, Iraq, Baghdad.